0: صباح الخير كل العالم. تستمعوا إلى راديو ديسي. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes sur Radio DICI.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Headbanger.